رفعت صدقت بعد جرحت رفعت صدقت زمن تضحشت حربت سمعت ومن صنعت اسم بعد ضوان وشت يوما كان يوما هذا جنان لقوله حسن شو عم يخرف يا المو مختلفة بمرمي فكر بلحظة يكون فنان لو انسان او حيوان